له لقيصر نبي الله سيافو ما أكو كواري مثني كلي جرا علي لا أبمي تا كان نسمع سرناي وتمنا فا ويا ديناري كلي تا كدي أما نبي الله سيافو نينغا أكو جوني جا أنا كان سبري بي نوار مثني كان أكو أما كو سيزار فقال لهم آتوا إذا ما لكيسر لكيسر وما لله لله نبي الله إسرائيل أجابي أكو ما أتمنى فا أي سيزار تادي سيزار ما كألا تادي ألا ما